الأبعاد على المأسوم، شو الأعمار اللي تتساوم بالركعات وصلات الموت، باعوا اليوم